0: ولا تمني تمني ماذا نبي لبا عشان دلع
1: أقول صبت قيرو أكيد ما أسألك قولنا دلع أو بحر
0: يموتنا
1: إذا عمك يا خدي يا أخوك عمك إشكرا تحني هاي.